أنا قلتها كلمة وكل شيء اسم والاسم دي وياك وكفاية قلبي انشغل على قلبي خان

علشان نهايتك ونهايتك إجراء إيه لو كانت أقوى أنا مش بعدك دلوقتي أنا بدي أقول ليه ده يحصل علشان نهايتك ونهايتك إجراء إيه

فين قلبك من حبي ليه ما سكنش جنبي كان مشاركني في عمري ونسي شريك قلبي فين قلبك من حبي ليه ما سكنش جنبي

لمني وفاكرني حسرك ده. انا قلتها كلمة وكل شيء اسمي ودي اسمتي وياك، وكفاية قلبي انشغل على قلبي خان القلب.